الواحدة من اللي اختار لي الدومينا داني السايف وكول another 54 ultra the cat talk to you الجمال وهرها اللي في النمر ويهتانا اللوال جمال كورس تاني سر نقطة واللوم يكي سر تعمل توتال تا جمعتي في القدشاتا يوين كلا ويسر يبدر كلوش ورا جمع واحدة بس برعبا مبدو نوضو لقوة 40 تانا اللي جانا حفنا منهم داو تبدو تستقصوني حفنا دوارهم وكول L-ewwel future hit, din qiegħda biċ-ċans li tħolma l-aqwa 40 tagħna il-ġimgħa d-dieħla wkoll, jiġifieri għal din il-ġimgħa żgur li mhi jista' tkun qiegħda hawnhekk. Jirritorna H hawnhi R&B Ring My Bell.

تفتح لأوهام ستانا ذن الجمعو كول استرى لفتي دكا بوستن فاي نري سيون بي اكسارو سيانا اسن كوارد باليسا ودلي مستا ملاو كول في النمرو اربا تنزل حريرة تايج في رشي كبير عليش تنزل واحدة لسفل من الجمعو الوهرة لأو كول سومبر يبقى شورت واحدة بتشانس اللي يتلا في النمرو ويهات الجمعو دي لاوني هوم ريكورد

في النمرة الثلاثة ذن الجمعة تيمن بالا وانكي جاني ذكا دراكولا فوق بي وذاك في السر لو وصلنا لكتر بارتي لين وانتو قد نستنو بش نراو مين سر يملا في النمرة واحد تانا ذين الجمعة كوزار لارسن ميدنايت سان يوين كلا انادر ما 54 اولترا توك تو يو لداو كان كسر يكونو في بايزنا في الجمعة الجايين Tight, another, se jamlu ġumatejn infu, jowin kalla serjim bider kollox. Fin numru t-neja din il-ġuma nistan nisveli għanna Lil Zara Larson. Dak visselja din il-ġuma lemmar nesċi li xitla fin numru wieħed, pero marret vera tajjeb, il-ġuma diħla, hemm ċans kbir li ser tkun qiegħda hawnhekk, min jaf.

نساش نجبة نسمع خدين تتيمن بالا وجيني دراكيلا فوق بي وزبتش البند دا السايف زغور اندو نايتو بالارتيستي فاموزي كلها لجو مالتا دا السايف ووسا الجمع ديهلا جايين تنين من الأكبر ارتيستي او مالتا وكل ويس كابالدي وكالفين هاريس جايين السمر دايز الويكند لجي وزغور هيكونوا زوت شوز تالبليه وزغور ليينا الساحن بروفا المورتا تنين ليوما واندي اللي مشو اكثر looking forward تنسيش دباتي 9 at 0897.

قبلن قاعد دوب جاك هارلو فيرست كلاس فوق بي وما نفس شكينا بس ما بلسه نخسبه مش هاجة اش حفنا او حفنا ناس بشال من دل جمع كينو ما يفلهوش وين عملت ويكند كله جوا الدار مش اش كنت ما نفلخ شتا اما عند حفنا حبيب ما يفلهوش اللورا بديت نيت حنقط الدار حنقط نرى فيلم من فلوك نهرج و حنيت لك الفريتا ينا بيرسونا لي اك بيرسونا اللي فينا نحب نهرج شو امور بارتيز ونلتقى مع الناس اما يسو اك دل جمع كلي بزنك نقط الدار تشيل ريلاكس اك و انت انت بيرسونا اللي فينا تحب تقط الدار فورسي ما تانج بيرسونا اللي انت تحب تهرج يو فينا تحب تمور بارتيز وتلتقى مع الناس على ما طول الويكند